0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها إمارات اف ام.
1: سيداتي آنساتي سادتي،

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياة ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عدنا، يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا. في الإمارات لا يقاس احترام الكبير بالعمر وبس، لكن بالمكان اللي يحظى فيها في قلوب الناس. فمن قيم مجتمعنا الجميلة أن نوقر من سبقونا ونستفاد من خبرتهم ونعاملهم بكل تقدير وامتنان، لأنهم أساس الأسرة وذاكرة المجتمع وجسر يوصل الماضي بالحاضر. احترام الكبير مو بتصرف عابر عند أهل الإمارات، ولكن قيمة إماراتية أصيلة نشوفها في كل بيت، نشوفها في الميالس، نشوفها في المدارس، نشوفها في المنشآت العامة وفي كل تفاصيل الحياة. يبدأ بكلمة طيبة ويظهر في حسن الاستماع وتقديم المساعدة وإفساح المكان وتقدير سنوات العطاء. ويوم نحافظ على هالقيمة، نحن مو قاعدين بس نحافظ على مكانة كبارنا، كبارنا ربي يحفظهم، ولكن أيضا نحن نحافظ على هوية مجتمع الإمارات ونورث عيالنا إرث من الأخلاق والوفاء، عشان تبقى دائما الإمارات نموذج لمجتمع يعتز بقيمه ويكرم من صنعه حاضرة. يا صباح الخير على كل من يسمعنا، يا صباح الإمارات الطيبة بكل ما فيها وبكل معانيها. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في مشوارنا الصباحي أحلى صباح، وياكم من 7 لين الساعة 9 لين الساعة 9. حياكم الله، حياكم الله المتواجدين على إمارات اف ام راديو، شو النشاط. يا صباحكم الصباحي، ونقول ونقول ونقول ونقول مبروك في بعض النتائج الثانوية العامة ظهرت اليوم، وإن شاء الله باكر بعد يوم الأحد بعد بتظهر، وبتظهر بالتتابع بإذن الله. فكل من وصلت لنتيجته نقول لها مبروك، وهذا تعبك ومجهودك وتستاهل عليه كل الحب والتهاني، وعساك دائما من الناجحين الفايزين. حياكم الله مستمعينا، وهذا أحلى صباح. أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما من في أكثر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: يومك ممكن يكون عادي،
6: الأهم
5: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

ونقول صباح الخير من جديد لكل من يسمعنا. يسعد صباحكم بالخير، حياكم. نعم يسعد صباحكم بالخير شمس، هلا. صباح الخير يا فاطمة، ساهر الليل منورين. يسعد صباح، يسعد مساك، يسعد مساك يا ساهر الليل. نحن عندنا هني الساعة 7:22 صباحا. حياكم الله مستمعينا وما كان يوصلكم أثير السعادة إمارات أف أم. نحن وياكم متواصلين على إمارات أف أم راديو لايف على تيك توك، وأيضا تقدرون تتواصلون معنا على رسائل نصية 3666 وتسمعونا دائما وأبدا عبر الأثير.

جبرني الشوق مبروك ومنها لأعلى المراتب لكل الناجحين. إن شاء الله من اليوم نسمع أخبار حلوة. إن شاء الله راح يكون الأخبار الرسمية من يوم الأحد بإذن الله. تسمعون أوكي؟ يلا الصوت أوكي الحين؟ تمام؟ الحمد لله. مستمعينا اليوم عندي سؤال، بما أنها كانت مقدمتنا اليوم كلمة للوطن، تكلمنا فيها عن يمكن أجمل نعم بلادنا علينا وهم كبارنا ربي يحفظهم، يتميزون بالخبرة والحكمة وهم جسر التواصل من الماضي للحاضر، دائما آرائهم مختلفة وسديدة بحكم خبرتهم بحكم تجاربهم. والجميل دائما أنا في مجتمعنا في الإمارات في هذا التقدير اللي كأنه القانون اللي يسري على الجميع بدون ما يكون في قانون. من تشوف شخص كبير في السن لازم تفسح له المجال، لازم تعاونه، لازم طول بالك عليه وبالعكس تحتويه. هذا الشعور مو بنابع من قانون، ولا هذا الشعور نابع من قيمة، قيمة زرعتها فينا الإمارات وقيادة الإمارات وطيب شعب الإمارات. فاليوم بسألكم، شو أكثر تصرف أنتوا اليوم تشوفونه تصرف بسيط يمكن، لكن هذا التصرف مر عليكم شفتوه وتشوفون أن هذا التصرف يعكس احترام الكبير؟ على فكرة ما بقولكم تشوفونه، لأن أنا متأكدة أن كل واحد فيكم هذا التصرف هو سلوك طبيعي بالنسبة له، خصوصا لما يتلاقى مع شخص كبير. فاليوم بسألكم، أحيانا تبدأ من كلمة الوالد، الوالدة، لو كان أصغر شوي عمي، خالتي، كلمات جميلة. وين السؤال؟ السؤال شو أكثر تصرف يمكن تشوفه بسيط، لكن هذا التصرف يعكس احترام الكبير في عيونك؟ شو الشيء اللي أنت تسويه تحس أنك أديت واجبك في احترام الكبير، أو تشوفه من غيرك ويدل على تقول والله كفو هالإنسان ونعم من رباه كيف يتعامل مع الشخص الكبير في السن؟ الأنصات، هذه أهم نقطة بعد، الأنصات حبون نسمعهم. وأحيانا ترى حتى لو سالفة سامعينها ألف مرة ما يضر، ألف وواحد ألف ومية تسمعها مرة ثانية بنفس الأسلوب وبنفس المحبة وبنفس الاهتمام. حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. وهذا سؤالنا لكم اليوم، شو أكثر تصرف بسيط شفته هني في الإمارات وتشوف أن هذا التصرف يعكس قيمة احترام الكبير؟ حياكم على إمارات FM راديو لايف على تيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لاي أحلى صباح.
6: يسعد صباحكم بالخير. وسألناكم شو السلوك اللي تشوفه أو الشيء تشوفه يوم تشوفه قدام عينك، أو أنت يمكن اللي تسوي هالشيء دائما، يعكس ويعبر عن احترامك للكبير. نأخذ مشاركاتكم على إمارات اف ام راديو لايف على تيك توك. الأنصات من فاطمة. أحمد يسعد صباحك بالخير. قد لا يتذكر الكبير كل كلمة قلناها، لكنه رح يتذكر دائما كيف خليته يحس بالاحترام وبالتقدير. فاطمة أيضا الوقوف للسلام عليه والترحيب أكيد. يسعد صباحك سفير السياح صالح اليافعي. يسعد صباحك ساهر الليل من المملكة العربية السعودية. يسعد صباحك بالخير. عدم الانشغال بالهاتف يوم يتكلم. أيوة، مو هو يتكلم وانت تلعب هاي شو يسمونها، تعرفون الألعاب اللي تلعبونها هاي مجوهرات ولعبة، وأربع شي ساعة عينكم على التليفون، وآخر شيء هذه اللعبة بعدين مو مراحل. إنزين أكيد فاطمة شكرا لك. عدم الانشغال بالهاتف أثناء حديثه، هاي نقطة وايد مهمة. الاحترام الحقيقي للكبير دائما يظهر في التفاصيل الصغيرة وفي أسلوب الحديث وحسن الإنصات ولطف التعامل. بنت أبويا يسعد صباحك بالخير. سامية إبراهيم حياك الله يا سامية ويسعد صباحك بالخير. بنت أبويا وين أحصل نتائج الثانوية العامة؟ بعض المدارس الخاصة أعلنت النتائج، ولكن النتائج الرسمية بإذن الله رح تكون يوم الأحد، بداية من يوم الأحد للثانوية العامة، وتليها طبعا تدرج من الصف الثامن للهداش يوم اللي بعده لما نوصل لصف الأول لين الصف الخامس بس بالعموم إن شاء الله يوم الأحد وإن شاء الله رب العالمين يفرح قلوبكم كلكم يا رب العالمين بنتائج حلوة تستانسون عليها وتفرحون أهلكم بإذن الله. صباح الورد من سارة. يا سارة صباحك صباحي. من أذربيجان صباح الخير. فوغار صباح الخير. أحمد صباح الخير ويوم الجمعة سعيد مبارك علينا جميعا يا رب العالمين. عساها جمعة رضا ورضوان ورحمة يا رب العالمين وبركة. شمسة القبيسي يسعد صباحهم. يا صباحك يا شمسة. تحياتي لأف أم إمارات من دي. ليش ما تقول لنا اسمك؟ من أخونا من المملكة العربية السعودية. شاهين أعتقد ولا شوهان. زين. شكرا لكم. تحية لكم من إمارات المحبة ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. نصبح عليكم وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات FM. إذا في سؤال ثاني يعني دائما على فكرة الكبار وايد يهمهم طريقة يوم يدخل أو يوم يكون موجود يوم تلاقيه تحب راسه. هذه واحدة من الأمور اللي يحس فيها بأنك أنت مقدرة وتحبه ومحترمة ومقدرة. انزين بقولكم شيء. أكيد كل واحد فينا في حياته كان في شخص كبير في العمر الله يحفظه إذا كان موجود وطول عمره وإذا رحل العسر بيرحمه يا رب العالمين. ولكن هذا الشخص الكبير ترك بصمة كبيرة في حياتك. موجود؟ حلو. عيل خبرونا شو هذه البصمة أو ليش هذا الشخص ترك بصمة كبيرة في حياتك؟ شو تعلمت منه؟ نتري مشاركاتكم على إمارات FM راديو لايف على تيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
4: عليك ببطاقة إيهند موني.
3: كيف يعني؟
4: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
3: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
4: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
3: ممتاز،
4: سافر بذكاء مع بطاقة إيهند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. إي أند، دائما في أكثر.
6: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
8: جي ام بداوم عندكم.
9: يا سلام يا سلام، يا مرحبا الساحة، حياك الله حياك. زين، كنا نتكلم عن سلوكيات او بعض الامور اللي تحسسك ان في احترام وفي تقدير لكبار السن، سواء كانوا من اهلك او حتى الناس اللي بتتلاقى وياهم مثلا وانت قاعد تخلص مشوار ولا شيء. بقول لكم شيء،

0: سالفة في في لحظة تعقيب عندي تعقيب أب... وين كنت وين كنت أيوة سهر الليل. سهر الليل يقول الانتظار لين ما ينتهي الكبير من حديثه قبل ما تقاطعه واحترم خصوصية الآخرين. في بعد شيء سهر الليل ما أدري الواحد عرفه وتعلمه من الخبرة من الأهل لين عمر معين في مجال النقاش بينك وبينهم تقنعه أو يقنعك، لكن صدقوني مع وصول سنهم مثلا من وصل تجاوز 60 أو وصل 70 من العمر بالتحديد يمكن 70 أكثر أو أواخر 60 المسألة مو مسألة أقنعه أو يقنعني، هو لأن الإقناع يبقى لحديث ونقاش وهو يتضايق من كثر الكلام هذا، فأحيانا لا في داعي تقنعه ولا في داعي أنك تقتنع بكلامه، لو أنت مو مقتنع لا تعبر عن عدم اقتناعك. الحل أنك تقول له حاضر إن شاء الله على أمرك تم، هذه الأمور تريح. يوم تقول لهم حاضر إن شاء الله تم معاك حق صح، حتى مو بلازم يكون صح ومو بلازم تكون مقتنع بكلامه، بس خلاص هو تجاوز العمر اللي أنت بتدخل فيه بنقاش، مع النقاش رح يرهقه يتعبه ورح يعصبه، فخلاص هاي المرحلة أنت تسلم فيها سالفة النقاش. لا ناقشك وايد يوم كنت صغير، أعطاك فرص وايد وأقنعته واقتنع، الآن مو بدورك أنك تقنعه. وأحيانا حتى مثلا إذا في دواء مثلا لازم ياخذه، أو أنا أحيانا أشوف ناس تقول ليش ما أخذت دواك، لازم تأخذ الدواء الساعة كذا، أو ليش تأكل هالشيء، لا لا لا لازم ما تأكل هالشيء، أو في سكر زيادة ليش تأكله. أنتوا تعرفون حتى لو كان كلام نابع من محبتكم، ولكن يتم هو الأب أو تمهي الأم، نحن مو اللي نآمر عليهم شو يأكل وشو ما يأكل، أنت أسعى أن ما تكون هالأشياء موجودة قدامه، لكن لا تخاطبه بصيغة أنك أنت قاعد تآمر عليه حتى لو من منطلق الحب. أنا يمكن تتكلم من منطلق الحب من خوفك عليه، لكن هو ما يستقبلها بهي العمر، ما يستقبلها بهي الطريقة. فاللين اللين والرأفة واللطف في التعامل يمكن من أهم الأمور اللي الواحد يتعامل فيها مع الإنسان اللي كبر في العمر.
1: شمس عندي تعليق.
0: قولي حبيبي.
1: بعد إن دائماً يعني إذا عندنا شيء نبغى نسأل عنه أو نشاورهم،
0: هي.
1: نحاول يعني نبين إن نحن دائماً محتاجين لهم، يعني ما نبين إن نحن لا خلاص نحن نعرف نقرر نعرف نتصرف، لا لازم دائماً نحسسهم إن نحن نحتاج مشورتهم،
0: رأيهم،
1: قرارهم عادي يعني. بس هالشيء يعني بعد وايد حلو
0: وايد مهم.
1: هي مهم.
0: تدرين هاي نقطة وايد مهمة، لأنهم في حياتهم كلها كانوا هم الوتد وكنا دائما نرجع لهم. طبيعة الدنيا خلاص كل واحد يكبر ويتحمل نفسه لكن إذا تركناهم فعلا وقلنا ما نحتاج نشاورهم أو قاعد تخلص أمورك بروحك، تدرين أن هذا له علاقة باحتمالية زيادة أعراض خرف الشيخوخة، لأنه حس أنه ما له دور وما في حد قاعد يلجأ له وما حد محتاجه. فدائما حتى الدكاترة يأكدون على هالشيء، النقطة اللي قالتها كوثر، حتى لو أنت عارف شو بتسوي لكن دائما اشركه وحسسه أنك أنت محتاجه. ليه باكر أنت محتاجه؟ ليه لو هو 70 سنة أو 50 سنة ليه للحين أنت محتاجه ومحتاجة راية؟ شكرا كوثر، هذه نقطة وايد مهمة.
1: في شخص يسأل شو السالفة؟
0: السالفة نتكلم اليوم على كيف نتعامل مع كبار العمر، وكنا بدينا أول الحلقة أن واحدة من السمات اللي تلاحظها بكل وضوح في مجتمع الإمارات، في أي بيت بتدخله، في أي مجلس بتروحه، في أي مكان، حتى لو بتخلص معاملاتك وكان في كبير في العمر موجود، نحن شوف المسمى الجميل طبعا بعمره الشيخ محمد بن راشد، وقال كبار المواطنين.
1: نعم.
0: نحن الإمارات

0: كانت مدرسة مدرسة. شوفي هذه الكلمة كبار المواطنين. ما قلنا الكلمات الثانية اللي تسمعينها في أماكن ثانية تحسس يمكن يحس بالإحراج منها.
1: صحيح.
0: لكن هني كبار المواطنين حتى هو يستانس.
1: هي.
0: أنا من كبار المواطنين.
1: VIP.
0: هي نعم VIP. تدرين بعد من الكلمات اللي منهج.
1: نعم.
0: تأخذينها هني في الإمارات. تدرين وقت يعني هاي خارج الموضوع بس هي نفس منهج القيادة عندنا والله بحر من العلم لو الواحد يتعلم منه. تذكرين أيام كورونا؟
1: نعم.
0: يوم تشوفين الأخبار في كل مكان في العالم شو كانوا يقولون؟ حظر تجوال.
1: حظر.
0: سمعتي هالكلمة هني؟ كانوا يقولون برنامج التعقيم الوطني.
1: صح.
0: سمعتي كلمة حظر؟ ما في حظر.
1: لا.
0: الشيخ محمد بن زايد ربي يحفظه رئيس الدولة ما قال حظر، قال برنامج التعقيم الوطني ويبدأ من الساعة كذا للساعة كذا، فصار كلنا نبى نشارك في برنامج التعقيم الوطني، كلنا نبى نلتزم. شفتي كيف الكلمات تفرق في في في
1: والكلمة اللي كانت الوعي. في عز الأزمة لا
0: تشلون هم.
1: هذه كانت الكلمة يعني
0: هاي الكلمة هي اللي
1: كل إنسان كان متوتر وخايف خلاص استوى في قلبه الطمأنينة والسكينة من كلمة طويل العمر.
0: تون الصوت اللي قالها فيها طريقة الكلمة يوم قالها لا تشلون هم، العلاج متوفر.
1: صح.
0: الدواء متوفر، الغذاء متوفر إلى ما لا نهاية،
1: الحمد لله نعمة.
0: لا تشلون هم يا عيالي،
1: الحمد لله.
0: أي حد كان في أي مكان في العالم كان يتمنى في هالوقت أنه يكون هني، يتمنى يحس بالأمان هني. فأعتقد أن هذا أيضا دورنا اليوم، أن نحن الدنيا مثل ما نتعلم منها نعلم غيرنا، ومثل والدوء والحكمة اليوم أو الهدف من حلقتنا اليوم كبار السن، كبار العمر، كبار المواطنين، هذول التاج على راسنا، هذول اللي شهدوا الأيام الصعبة، الأيام اللي كان فيها لازم تعيش وتكون صلب تتحمل وتسعى، وهذه الأيام كل موجودين بيننا اليوم، لازم يكون في تقدير كبير لتاريخهم، لمشوارهم، لخبرتهم وتجاربهم، ونحن نستقي اليوم اللي المحظوظ اليوم اللي للحين أبوه عنده، أمه عنده، يد عمه، الناس الكبار اللي عاصروا هالمرحلة نستمد منهم نحن الحكمة والقوة والحب والإخلاص. أنا يوم أحيانا أسأل الوالد أقوله قبل أحسن أبوي ولا الحين؟ يقول يا بنتي قبل تعب، حياتنا تعب، حتى الماي نشربه مالح نحفر ليه ما نشربه مالح؟ لا اليوم قبل بس كانت الحياة بسيطة.
1: صح.
0: لكن لا اليوم أحسن، اليوم
1: النفوس أخف يمكن
0: اليوم حياتكم نعمة، أنتوا في نعمة كبيرة.
1: الشمس بعد في شيء اللي هو يتأثرون يوم عيالهم مثلا الولد يكون أو البنت تكون عندها بتسوي مشروع أو بتبني بيت أو بتسوي شيء مثلا ما تقول لهم، ما يعرفون عن هالموضوع، هذا بعد يعني ضايقون من أن عقب تخبرهم بعدين لا لازم أقول لهم الفكرة مثلا أبويا أنا في خاطري والله أسوي المشروع الفلاني شو رأيك؟ أنا بسوي أو مثلا خلاص ببدأ بهالمشروع ادعي لي شي يعني.
0: والله دعوة منهم
1: أكيد طبعا
0: تسوى الدنيا وتشوف الأمور سهلات. في فئة كبيرة صحيح يمكن المنتاليتي هذا والعقلية هذه الناس اللي ما عارف تعليمهم كان برا أو اعتمدوا وايد على نفسهم من عمر صغير يسوون الشيء وبعدين في على باله أنه بيفاجئهم بعدين، لكن هو يوم يسأل الأب يوم يسأل هو ما يسأل والله عشان قاعد يحاسبك، هو يسأل يبي يطمن عليك عندك فلوس، مو عشان يبي ياخذ منك فلوس، هو يرتاح يوم انت عندك فلوس يطمئن يستانس. فهاي بعد شيء مهم جدا، شاركوهم أحلامكم وأفكاركم ومشاريعكم، تكفي دعوة منهم لأن ما في حد في الكون بيحبك كثر ما يحبك أبوك، وما حد في الدنيا بيحبك كثر ما تحبك أمك، الله يحفظ هالوالد والوالدة، وهم أكثر ناس، هم الوحيدين اللي ودهم أنت

0: تكون أحسن منهم وأحسن واحد في الدنيا. أمور الحياة
1: إيه.
0: بس فاليوم لنا وقفة حب واحترام ونحبهم على راسهم أهلنا. وبما أنه ويك إند واليوم الجمعة خصصوا بعض الوقت قعدوا وياهم سألوا عن أحوالهم استرجعوا معاهم ذكرياتهم. حتى لو كان أنت عارف السالفة افتح الموضوع معاه من جديد خليه يتكلم عن السالفة هذه اللي هو يحبها ذكرياته وتشوف ايش كثر هو مستمتع فيها وهو يتكلم عنها. شوف كوثر تبتسم كيف عليك يا كوثر.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. الدورون مكاني يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: يسعد صباحكم بالخير. واليوم نتكلم عن أغلى وأقرب وأحب الناس لقلوبنا، أهلنا، ربي يحفظهم ويطول عمارهم، كبار المواطنين، كبار المواطنون، الأم والأب والعم والعمة. أحمد يقول يوم كنت أقول لكم لا تدخل معاه في نقاش وتبقى تقنعه، لأنه في سن معينة يتحسس وايد من النقاش، يعتبره رفض. فخلاص في سن معينة تجاوز فيها مرحلة النقاش، لا تقعد تناقشك، قول له حاضر، قول له ريح قلبه، ريحه، شوف اللي ريحه سويه. أحمد هنا يقول بعض المجاملات يمكن معاهم ممكن تضرهم أكثر ما تنفعهم. إنزين، ما هني يكون الذكاء منك أنت، يعني ما تقول على راي على أمرك وبيحاضر وتحط له قدامه ملة حلوة تقول والله هو اللي يبونه طاوعة. لا، هيئ له البيئة الصحية، هيئ له البيئة الصحية الموجودة خاطرة في لقمة، خلي ياخذها لقمة، مو متخسر شيء، بس مو تحط قدام الصحن كبرة. هم يحبون الحلوة، يموتون على الحلوة. الصبر على تكرار حديثة ونسيانه، هي كلنا نعرف يعني، ونحن بنوصل لهالمرحلة. ما وصلنا لحظة يعني بنوصل لهالمرحلة، السالفة نعيدها ونزيدها.
1: الحين الصغير شي يعيد السالفة وننسى ونعيدها مرة ثانية
0: وهو يعيدها، يوم يعيد السالفة يعيدها بنفس الحماس وبنفس الوقفات وبنفس النظرات. ما يستوي تقول له خلاص ترى قايل لنا السالفة من قبل نعرفها، أو نقاطع بالنت شو استوى في النهاية، يعني اسمع منه. هذه كلها أمور وايد مهمة. تحت الهواء كنت أنا وكوثر نتكلم عن نقطتين، واحدة منهم أتمنى أنك لو كانت موجودة عندك توقف تي وقفة مع نفسك. في أهل يخافون ينتقدون عيالهم خوفاً من ردة فعل الابن أو البنت، خاصة لو كبر في العمر، يقول شو أنا بوقر نفسي وبحترم، يعني ببعد نفسي عن أني أرد عليها أو أكلمها علشان لا تتجاوز، صوتها يعلى أو صوتها يعلى علي. فهو ينسحب، يحافظ على احترامه. تدرين هاي أكبر، أنا أحس أن هذه قمة العقوق.
1: هي والله
0: إن أبوك يوصل لمرحلة أنه مقادر يتكلم معاك في أي مكان الموضوع خوفا من ردة فعلك عليه. تخيل
1: حتى أنه ممكن يغير أسلوبه، أنه يكلمك مو بطبيعته بس علشان يعني
0: يجاريك عشان يحفظ نفس، يحفظ كرامته، عشان لا تتجاوز عليه بحجة والله أنت عندك ضغوط في الحياة، عندك ستريس، عندك مشاكل،

0: أمراض بعد أحيانا في سن معين حتى العيال الأب عنده ضغط والعيال عندهم ضغط, وخاصة لو كبروا مع بعض في كانت الفارق بينهم كبير بسيط. ولكن هاي النقطة وايد مهمة, ما توصل أبدا أبدا أبوك أو أمك أنه يخاف يناقشك في موضوع أو يكلمك في شغلة علشان خايف من ردة فعلك. منو أنت عشان أبوك يخاف من ردة فعلك؟ يعني الله يحفظهم ويطول عمرهم باوزير صحيحة أسر بيحفظهم. عدم إحراج أو تصحيح أخطاء أمام الآخرين. أشكرك فاطمة, قال الموقف بس قاله غلط, خلاص خلي قاله غلط, خربت الدنيا ما خربت الدنيا, ترى قاعدين وتسولفون, مو بلازم يعني نطلي كل جملة ونصحح الكلام.
1: شمس الزعابي فاطمة الزعابي سوري فاطمة الزعابي تقول لا تتجاهلون اتصالهم.
0: يبوا يعصبون. لا تتجاهلون اتصالهم. اتصال احيانا هم من يعني انت تكون في هالمرحلة انت تشتغل وهو في المرحلة مثلا متقاعد, فهو يكون اتصالاته وايدة, ما عليه رد. صباح الخير, صباحك تهاويل. رأي اثنين خير من رأي واحد. احترام عاداته وتقديرها ما دامت ما تضر احد. واحيانا والله يعني مثلا لو انت معاه برا وهو انفعل ولا عصب على حد, هالموقف اظني كلنا نمر فيه. شوف الابو معصب بس الولد او البنت عداله, ما علي ابوي ما علي ما علي, بسيطه بسيطه ان شاء الله حاضر. يمكن مكان ثاني ينحرجون كيف يعني يتجاوز علي ويعلي صوته علي في الشارع قدام الناس, يعلي علي صوتك قدام الكره الارضيه كلها. ابوك ومو بلا انت بس, ترى كلهم في هالعمر شي, لست وحدك, نتآزر. وترى واللي شافك واللي مر عليك واللي عنده اب نفس الوضع, ترى يوم يكبر في السن صبره يقل ويكون عصبي ويكونون عصبيين اكثر, ينفعلون بسرعه, مو شيء غريب, كنا نعرف هالشيء. كل يوم اسال شو ناقصك, السؤال عن احتياجاته بشكل مستمر. هي جميل السؤال عن احتياجاته, تكبر في عينه والله لو ما يبغى منك شيء, بس مجرد السؤال يحس انك هديته كنز, وهو كنز الاهتمام. ميثا يا ميثا يا ميثا, استانس يوم يخلص كلامه في الاتصال ويسكر في وجهي بعد ما يخلص كلامه. تعالي بس بقول لك انا مرقت حق ابوي. ابوي ليش ما تقول مع السلامه؟ قال تشوفين هالعقمة هني, هذه انا يوم اتكلم احط ايدي عليها بس تخلص افرصها. خلاص سيستم في مخه. ماذا شفت وايد امور ترى مشتركه كلنا نعيشها, ما يقول مع السلامه. يعصب عادي قدام الناس يتنرفز. حلو تي يوم نعرف ان الوضع موجود في كل بيت تحسون براحة, يعني انت مو بروحكم, لست وحدك, تقول والله انا ابوي عصبي عادي, كل اهالينا في سن, خلاص صبروا يا كثر الصبر اللي صبروا علينا ونحن صغار, يا كثر الصبر اللي صبروا علينا, سوينا فيهم العجيب وهم يتحملون, سوينا فيهم ما لا يحتمل وتحملونا ونحن صغار. يسمعون صوت القطار مجرد ما يخلص الكلام. أيوة خلاص انت نفسك عارفين اي خلص, هو خلص اللي الرسالة اللي بيقولها قالها خلاص انقطع الاتصال. مريم عوض التابعين من مصر, حياك الله مريم عوض الكتبي, يسعد صباحك بالخير. ويا حين في مصر ساعة كم؟ تحياتي لكم من المملكة العربية المغربية لدولة الإمارات من عبد الرحمن, يسعد صباحك يا عبد الرحمن, حياكم الله مستمعينا. خبرونا شي مواقف تستوي لكم ويا أهلكم.

0: كثار يعني ينتقدون عيالهم، كثيرين نقد، ما في حوار. الحوار هو عبارة عن إما تحقيق إما انتقاد إما توجيه.
1: إحنا نقدر يعني خوفكم على عيالكم وإن تحاتونهم، لكن كثرة الانتقاد تنفر يعني وتسوي بعد.
0: أي وتسوي بعد ويسهل عليه بعدين إنه يتجنبك، ويسهل باكر يعني نحن اللي بحاجة لهم، نحن نكبر ونحن محتاجين لهم، لكن إذا كنا نحن بعدناهم كل هالمسافة فهاي واحدة من الأمور. ولو أنت مريت في هالشي ترى يعني سامح
1: صح،
0: دامنا موجود اليوم هو وفي الدنيا وحي يرزق، سامح أوجد لعذر، هو قدم أفضل ما عنده بطريقته
1: بهذاك الوقت
0: وبهذاك الوقت وبحسب بيئته وبحسب ثقافته وبحسب مشاعره واللي يفهمه، هو قدم لك الأفضل. أذكر أول واحدة من أجمل الأشياء اللي أنا فخورة فيها في حياتي كان برنامج زهور العمر. زهور العمر كان برنامج معني في التلفزيون، كان معني بالأسرة، فكان واحدة من الأمور اللي لا تضرب عيالك، لا تضرب ولدك عشان يستوي ريال، لا تضرب ولدك عشان أنا خايف عليه. فكرة أن أضربه عشان أنا أحبه وأنا خايف عليه تأذيه، ممكن في مرحلة في جيل كان مساكين، لكن هالزمن لا، تضربه تبعده عنك. في وايد أساليب ثانية، خاصة أن قيم التفاهم والاحترام اليوم مو بس في البيت، في المجتمع، في الدولة، في الوعي، عند حتى الطفل صار عنده وعي. فأبدا لا تعتبر أن هذا السبب أنك تعامله بقسوة من منبع الحب اللي كان أول تحول خلاص، الحين الأمور مش موجودة. الإفراط في الانتقاد ما يصحح الأخطاء بقدر ما يقتل الحماس ويهدم الثقة. سهر الليل تشوف الأهالي اللي دائما حد من أهلهم مثلا الأب أو الأم دائما ينتقدهم، تشوفه يوم يمر من قدامهم يمر شيء متخفي بسرعة، ما يبغى يشوفه، ما يبغى يلمحه، ولا بيقول تعتعتعتع. صباح الخير شذا شذا شذا شذا، صباح الخير شذا صالح، يسعد صباحك وربي يحفظ لكم أهلكم يا رب العالمين. ضيدان كل راعي مسؤول عن رعيته. أمس كانت تحياتي طبعا للمملكة العربية المغربية وأسود الأطلس، قدموا مباراة رائعة جميلة صراحة، مو بلازم يعني نشوف الخسارة، نشوف الأداء العظيم الجميل اللي كنا فخورين فيه أكيد. يلا نروح لفاصل جميل من فواصل الجميلة كوثر، ولنا عودة.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال

تستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

إذن جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية رئيس الدولة وخلال زيارته للكويت بحث تعزيز علاقات التعاون خلال زيارة أخوية، ورئيس الدولة وأمير الكويت ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. سمو الشيخ عبد الله بن زايد بحث هاتفيا مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة التطورات الإقليمية. عبد الله بن زايد: نتضامن مع قطر والكويت والبحرين. أيضا الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن. والإمارات ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. حمدان بن زايد استقبل وفد التنمية الاقتصادية واطلع على مبادرات في الظفرة، سموه تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار. وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد التقى الفائزين بجوائز مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على الابتكار. نيابة عن رئيس الدولة، عمر العلماء يشارك في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وخلال زيارة سمو رئيس الدولة للكويت، بحث تطوير العمل المشترك في المجالات التنموية الاقتصادية، وتبادل الأحاديث الودية المعبرة عن عمق الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت. كما استعرض خلال الزيارة التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا وموضوعات إقليمية ودولية. حمار بن حميد دشن باقة بيت عامر 2 وكرم شركاء نجاحها. نعمل يدا بيد لتبسيط رحلة بناء المسكن وتقديم خدمات استباقية تتمحور حول رفاهية الأسرة. أيضا في الاتحاد اليوم، صفحات الاتحاد تحتفي بزيارة رئيس الدولة إلى الكويت في زيارة أخوية، وأمير الكويت في مقدمة مستقبله. سمو الشيخ محمد بن راشد أشاد بأداء أسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم، وسموه فخورين بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب. وسمو الشيخ محمد بن راشد أضاف: رفعتم رأس العرب، شكرا أسود الأطلس، وهارد لك، وقادمكم أجمل بإذن الله. سمو الشيخ محمد بن راشد هنأ دانا عادل الزرعوني، بطلة أمس كنا تحدي القراءة العربي في الإمارات، فازت في دانا عادل الزرعوني، مبروك يا دانا. وسمو الشيخ محمد بن راشد: القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع، وفخورين بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة. أيضا لطيفة بنت مبارك الإمارات بنت محمد الإمارات تواصل ترسيخ ثقافة القراءة نهجا مجتمعيا أصيلا. سارة الأميري: المبادرات الملهمة قادرة على صناعة أثر يمتد عبر الأجيال. دانا زرعوني والفائزة بتحدي القراءة في الإمارات للاتحاد: القراءة فتحت أمامي نوافذ على ثقافات وتجارب إنسانية متنوعة. وأيضا خلال النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد: بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وسمو تبادل الأحاديث الودية مع الفائزين حول مشاريعهم. إطلاق المسار الدولي لبرنامج أطلق برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، والبرنامج يسهم في تمكين المرأة عالميا في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية. ومعالي نورة السويدي: نقل التجربة الإماراتية الرائدة في تمكين المرأة إلى آفاق عالمية. أيضا التنمية الأسرية تعزز دور الآباء عبر خدمة الوالدين الفعالة، وطبعا وجود الأب في حياة الأبناء يعني القدوة والسلطة والتكامل الأسري، وأدوار الوالدين تتنوع بحسب التكامل بين الرجل والمرأة.
أيضا سمو الشيخ حمدان بن زايد استقبل وفد التنمية الاقتصادية واطلع على مبادرات في الظنة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها. وسموه مواصلة مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي وتحقيق الازدهار للمواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التقدم وتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار وريادة الأعمال. نهيان بن مبارك وجه بأن تستوعب برامج صندوق الوطن الصيفية مفردات العصر، وسموه الهوية الوطنية عنوان للمبادرات والأنشطة كافة. قيادتنا تضع شباب الإمارات في مقدمة الأولويات وتشجيع الجميع على الإبداع والابتكار. 1250 نشاطاً تعليمياً وإبداعياً وتفاعلياً في 50 مقر خلال الأسبوع الأول من برنامج صندوق الوطن الصيفي. أيضاً من عناوين الاتحاد وفي علوم الدار للاتحاد، إطلاق الدليل الوطني لإدارة عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة لدى البالغين، وجهد علمي وطني بقيادة اللجنة الوطنية للإشراف على المضادات الحيوية. ونروح للفضاء، ونجح إطلاق القمر الاصطناعي ليونوناف 1 الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات. يسطر هذا الإنجاز أول قمر إماراتي متخصص في تقنيات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية. وللمرة الأولى في المنطقة شهر مارس القادم مارس 2027 أبوظبي تستضيف منتدى منظمة ريسنسبل ستيل العالمية، وتعتبر أبوظبي مركز دولي للتحول الصناعي والحوار المناخي ودعم بناء منظومة صناعية تجمع بين التنافسية والاستدامة. وأخيرا الطاقة تدشين مركز الإمارات للمراقبة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية شريف العلماء، محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: أحلى صباح يا هني. إيقاع الصيف على هواك.

وأحلى وأكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% ل 90% على الأثاث والإكسسوارات. العرض مستمر لفترة محدودة، وتقدرون تتسوقون الآن في أي من فروع بان هوم أو من خلال موقعهم الإلكتروني banhomestores.com.

مستمعينا، أطلقت وزارة الثقافة برنامجها الصيفي 2026 تحت شعار نفخر بالإمارات، وطبعا تقام الفعاليات في الفترة من 6 لـ 30/7 في المراكز الثقافية في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع صندوق الوطن وهيئة أبوظبي للتراث، إلى جانب فعاليات تقام في مجلس جزيرة دلما. يقدم البرنامج ورش وأنشطة متنوعة في التراث والفنون واللغة العربية والإبداع، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأطفال واليافعين وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإماراتية. أيضا يجسد البرنامج تعاون عدد من الجهات الوطنية لإعداد جيل يعتز بتاريخه ويواكب المستقبل بثقة. الاستثمار الحقيقي في الإجازة مو بأننا نملأ وقت عيالنا وبس، ولكن أن نملأ هذا الوقت بقيم ومهارات وذكريات تبقى معاهم طول العمر.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 39 34، دبي 42 36، الشارجة 42 29، عجمان 42 29، أم القيوين 43 32، رأس الخيمة 43 36، الفجيرة 38 32.
4: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: هالصيف
7: بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

مستمعينا، تدرون أن أحيانا ممكن البحيرة يعني عاد يتجف أو يكون فيها ماء فتكون غزيرة، ولا مع الأيام مثلا ممكن ما في أمطار ما في جف، لكن هل تتخيلون أن البحيرة تتحول إلى حجر صوان؟ حجر حجر في بحيرة في اسمها ليك ناترون. ليك ناترون وين مكانها يا شمس؟ هذه البحيرة تحتوي على الماء اللي فيها أصلا ماء في تركيز عالي جدا جدا جدا من الأملاح والمعادن القلوية.

تلفون معه قال هو ينبت. ويوصل احيانا رقمها الهيدروجيني مستويات مرتفعه جدا جدا, يعني ما تقدر تشربها ولا تلمسها. عشان شيء اذا يعني مر عليها طائر مسكين وشافها من بعيد الله ماي وقرب منها توكل. يقولكم عادي هذه البحيرة ينفق الطائر أو الحيوان إذا بس طاح فيها, طاح ولا بعد المسكين رايح ياخذ له دشتي شاور يغطس غطسة سريعة يبرد على نفسه. لا في هالمكان لا. وعلى فكرة الحمد لله هم ما يروح عمياني, هم عندهم إحساس إما مغناطيسي أو الروائح أو غيره. فيقولكم هذه البحيرة وايد خطيرة, الطائر أو الحيوان إذا بس طاح فيها يتوكل على الله. كيف يتوكل؟ تتكلس, يعني تعرفون الكلس يوم يحيط فيه المادة البيضة هذه اللي تيبسه, تتكلس بقايا الحيوان هذا مع الوقت. وليش نقول خبر؟ لأن الصور كثير انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لمنحوتات بيضاء, تماثيل حجرية لأنواع مختلفة من الطيور والحيوانات. هذه المنحوتات ما صنعتها يد بشرية, إنما صنعتها هذه البحيرة لما ينفق فيها الطائر, ومثل ما هو يكون واقف فجأة يعني يتجمع عليه هذا التكلس ويثبت كأنه لوحة أو كأنه منحوتة حجرية, فيبين أن اللي مر من فوق هذه البحيرة يتحول إلى تمثال حجري. لحظة لا تلخبطون بينها وبين البحيرات المغلية, أقصد الأنهار المغلية, هذه لا بحيرة ثانية بروحها. واللي يشوف في الدنيا يشوف, واحد اللي يدور يشوف, واللي يسافر يشوف يكتشف. المثير أن هذه البيئة القاسية ما تمنع الحياة, سبحان الله, رغم قسوتها. يعني المخلوقات تتحجر وتتحول إلى منحوتات من الكلس, ولكن هذه البيئة القاسية ما تمنع الحياة أبدا. تعتبر هي موطن الوحدة من أكبر مستعمرات طيور. شو تتوقعون؟ الأنهار الغازية, الأنهار الغازية اللي هي في الأمازون يا جبرني الشوق, صح؟ اللي تغلي تغلي تغلي تغلي تغلي. لا هذه قلوية, هذه حجرية. تعرفون الطائر اللي يعيش في هالمكان يعيش في مستعمرات كبيرة؟ ما توقعتها منك يا فلامينغو. طيور الفلامينغو مستمعينا عندها أكبر مستعمرات في شرق أفريقيا, وسبحان الله تكيفت مع ظروف هذا المكان فلا تتحول إلى منحوتة حجرية ولا كلس, تقدر تعيش في هالمكان. يمكن أحيانا نفكر أن المكان اللي مستحيل تكون فيه حياة يكون هو المكان المثالي لحياة ثانية, لأرواح ثانية, لكائنات ثانية تتأقلم وتعيش في هالمكان. تقدرون تسوون سيرش عن ليك ناترون, وتعرفون أكثر هذه البحيرة المرعبة. ورغم كل شيء هي أيضا مستعمرات فيها أكبر مستعمرات لطيور الفلامينغو, هذا الطير اللي يوقف بريل وحدة حيرنا وياه. يلا نسوي سيرش عنها لو حابين تشوفون الصور, بس تخافون هاي منحوتات مو بشرية, منحوتات طبيعية ليك ناترون.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمفقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
6: مستمعينا ويسعد صباحكم من جديد بكل خير يا رب العالمين. وبخبركم عن بنك الإمارات دبي الوطني. إذا كنت تتابع مباريات كأس العالم من البيت تقدر تحصل على خصم يوصل ل 50% على طلباتكم من طلبات، طبعا عند الدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. وكل ما كانت المباراة أكبر زادت قيمة الخصم. تقدرون تطلبون من الساعة 9 مساء لين 6 صباحا، ورح يزداد خصمك كل ما المباراة وصلت للنهائيات أكثر، لين ما توصل 50% خصم خلال المباراة النهائية. هذا العرض ساري لين 19 يوليو 2026. طبعا مستمعينا خلينا نروح لتقرير مميز أعده زميلنا هيثم المرشودي. زار مهرجان الشيخ زايد الصيفي وفانا بتقرير التالي، خلينا نسمع.
7: حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد ما الذي يتبادر إلى الذهن أولا؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3,000 فرشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة. كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون والأمن السبري.

0: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.
1: مستمعينا فاصل جميل من الأغاني تسألون منه كوثر أحمد. شكرا كوثر. شو هالمود اليوم الجميل حتى نوال عاد غير. مستمعينا بخبركم جزيرة ياس في أبوظبي وعندهم خبر. ياس ووتر وولد جزيرة ياس في أبوظبي سجلت رقم قياسي جديد في جنس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي يبلغ 55 منزلقا مائيا مع أكثر من 70 لعبة ومنزلق ومعلم ترفيهي. اليوم تقدرون تزورونها وهو الوقت المثالي أكيد عشان تجربون مجموعة كبيرة من المنزلقات المائية في جزيرة ياس ووتر وولد وتستمتعون أكيد بمغامرة ما تنسى.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
3: البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. قد تبدأ الحكاية بفكرة أو بسؤال يطرحه طفل يرى المستقبل بعين مختلفة، ومن هنا يفتح البرلمان الإماراتي للطفل باب الترشح لدورة جديدة ليمنح أبناء وبنات الإمارات فرصة لخوض تجربة وطنية تحاكي العمل البرلماني الحقيقي وتؤهلهم للمشاركة في صناعة المستقبل. هي ليست مجرد عضوية في مجلس، بل رحلة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الأثر في المجتمع. البرلمان الإماراتي للطفل منصة وطنية لصناعة المستقبل. يضم البرلمان الإماراتي للطفل 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة مع تحقيق التوازن بين البنين والبنات ليكون منصة وطنية تعزز ثقافة المشاركة وتنمي روح المسؤولية وتمنح الأطفال مساحة للتعبير عن آرائهم. وخلال هذه التجربة يكتسب الأعضاء مهارات القيادة والحوار والعمل الجماعي وصناعة القرار لتصبح التجربة محطة حقيقية في إعداد قادة المستقبل. البرلمان الإماراتي للطفل مناقشة القضايا وصناعة الحلول. تتحول الأفكار داخل البرلمان إلى ملفات تناقشها لجان متخصصة تغطي مختلف القطاع، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، إلى جانب لجنة الذكاء الاصطناعي التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين الأجيال من قيادة المستقبل الرقمي. البرلمان الإماراتي للطفل. من الذي يبحث عنه البرلمان الإماراتي للطفل؟ هو لا يبحث عن الطفل الأكثر شهرة، بل عن صاحب الشغف وصاحب المبادرة ومن يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه وروح المسؤولية والرغبة الصادقة في خدمة الوطن والمجتمع وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الفرق الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
1: يوم أتكلم عن الربيع، تخيل شجرة واقفة طول الشتاء، لا عندها عيون ولا عندها ساعة بيولوجية ولا عندها كالندر، ورغم كل هالشيء تعرف اللحظة المناسبة تماما عشان تتفتح براعمها. زين كيف عرفت أن الربيع وصل؟ السر أن الأشجار ما تنتظر أنها تشوف الربيع أو تحس في الربيع مثل البشر، لكن داخل، سبحان الله، داخل كل برعم يوجد نظام بيولوجي بالغ الدقة. هذا النظام يقيس عدد ساعات البرودة اللي مرت خلال الشتاء، وبعدين يبدأ هالشيرة والبرعم الصغير ترى ها يقيس عدد ساعات البرودة اللي مرت خلال الشتاء، ويبدأ بحساب طول النهار مع اقتراب الربيع. يختلف وقت النهار، هو يحسب ترى، وإذا اكتمل الشرطين هذول تطلق الشجرة هرمونات النمو. زي شو هرمونات النمو؟ الهرمونات اللي تخلي تبدأ البراعم تتفتح. زين لو قلنا شمس، يمكن أحيانا في الشتاء مثلا تي موجة حر في الشتاء مثلا 3 أيام ولا أسبوع ترتفع فيها درجات الحرارة، وارد صح؟ وارد. لو اعتمدت الشجرة على الدفء ولا على البرد في اليوم أو في يومين بس ممكن تغلط، وهني مثلا إذا جت موجة صقيع بعد موجة الحر ممكن تقضي على كل أزهارها. عشان كذا رب العالمين طور في هذه النباتات والأشجار هذه البراعم بهذه الحسابات الدقيقة. يعني احنا نشرد من الحساب، ندور الآلة الحاسبة، لكن سبحان الله هذه حسابات فطرية، فتطورت بعد، تطورت على عبر ملايين السنين، وطورت نظام يجمع، اتكلم عن البرعم الصغير، نظام يجمع بين ذاكرة الشتاء وساعة الضوء. والأجمل سبحان الله، قولوا سبحان الله، أن الأشجار ما تشوف الشمس مثل ما نحن نشوفها، لكنها تمتلك مستقبلات ضوئية داخلها، داخل خلاياها. هذه المستقبلات تقيس مو بقوة الشمس ولا درجة الحرارة، لكنها تقيس طول النهار بدقة متناهية، وكأن عندها يعني ساعة فلكية داخلية تخبرها أن الربيع بدأ. عشان تشير الربيع بالنسبة للشجر مو مجرد فصل، ولكنها معادلة دقيقة لا تخطئها الطبيعة أبدا. سبحان الله.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.
5: مستمعينا، أول الصبح تكلمنا عن كبار العمر، كبار المواطنين وأهمية وجودهم في حياتنا ودورنا عشان نوفيهم حقهم. أيضا اليوم بنختم معاهم. يمكن في كل مرة ندور فيها بسرعة بسرعة بسرعة نكتشف أن ليه الحين نحن نحتاج الخبرة، وأن الخبرة ما تنقاس بعدد السنين لكنها تنقاس بعدد المواقف اللي علمت صاحبها متى يتقدم ومتى ينتظر ومتى يتكلم ومتى يكتفي بالصمت. وأهلنا وكبارنا وصلوا لهذه الخبرة بعد سنين، يمكن توصلنا نحن في جملة واحدة بس. في مجتمعنا في الإمارات ولله الحمد ظل تقدير أصحاب الخبرة قيمة راسخة، لأن من يحترم من سبقوه في العلم والعمل والعطاء ما ينظر للماضي ولكن يبني مستقبل أكثر حكمة وأكثر ثبات. عشان تي إذا صادفت في حياتك إنسان يحمل خبرة طويلة، خبرة صادقة، لا تستعجل الحديث قبل ما تسمع له، لأن أحياناً بعض النصائح ما تي من الكتب ولكنها تي من عمر عاشة وخبرة واختبارات وقلب. كل اللي يباه إنه يختصر عليك الدرب. عشان تشي لما نقعد معاهم أحياناً الأفضل أن نسمع خلاصة تجاربهم، نسمع ذكرياتهم، نسمع مواقفهم، لأنها كلها تختصر علينا درب طويل وتزيد ثقتنا وجذورنا اللي في الأرض. عسى ربي يحفظهم ويحفظكم مستمعينا.

نعم جبرني الشوق نتعلم منهم الحين لأنهم مدرسة تأخذ منهم الأجيال الخبرة. صدقتي يا جبرني الشوق، والله يطول في أعمارهم، هم الخبرة والخير والبركة. صحيح فاطمة سلمان، هم التجارب. شكرا يا سيدار. أميرتهم يسعد صباحك بالخير وحياك الله. زين بخبركم مستمعينا هاي في اللحظات الأخيرة تقدرون تستعدون لأروع مواجهة رياضية مع لوني تونس في الجاليريا جزيرة الماريا من 10 لين 19 يوم اليوم، يعني من 10 لين 19 تقدرون تنضمون لفريق لوني تونس مع باكس باني ودافيداك وتقابلوا الشخصيات الكرتونية وتستمتعوا بالتحديات الرياضية. وكل التفاصيل موجودة في موقع الجاليريا thegaleria.ae. لهني نكون وصلنا وياكم مستمعينا

0: ختام مشوارنا الصباحي ابتدينا وياكم من الساعة 7 لين الساعة 10. أتمنى لكم يوم جمعة جميلة كلها بركات ورحمات وسعادة وبشاير خير يا رب العالمين. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لتفاعلكم ومداخلاتكم القيمة مستمعينا، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. كنا وياكم في هذه الرحلة الصباحية من استديوهاتنا في إمارات FM، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ والذوق الجميل اللي سمعناه اليوم شكرا لك كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح فمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة المارية.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قبل لا يدق السنطور.
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعم من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: حالة الطقس.

0: في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-34، دبي 42-36، الشارجة 42-29، عجمان 42-29، أم القيوين 43-32، رأس الخيمة 43-36، الفجيرة 38-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. ننصت وإياكم أيها الإخوة والأخوات الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر إمام جامع الشيخ زايد الكبير، حيث يتلو على مسامعنا آيات بينات من القرآن الكريم.

0: تفعلون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة لآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ إدريس أبكر إمام جامع الشيخ زايد الكبير. الله.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: وفقنا في جميع شؤوننا، وأصلح حالنا، وسدد خطانا، وارزقنا توفيقا من عندك، وبارك لنا في عملنا ووقتنا، اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع الرقايب بإمارة عجمان، حيث ننقل لحضراتكم خطبة وصلاة الجمعة وخطبة اليوم بعنوان الصبر خير، الصبر خير العطاء. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ محمد علي العطاس، أما المؤذن محمد أحمد الياسي.

الحمد لله الذي وعد الصابرين حسن المآب وأغدق عليهم فضله بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن خلق يحبه رب الأرض والسماء ويجزل لأهله العطاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنه خلق الصبر الذي ورد في أكثر من 90 موضعاً من كتاب الله. والصبر قيمة تحجز النفس عن المساوئ وتحملها على المحاسن، وهو حبل الأنبياء المتين وسبيلهم القويم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فعلى درب الصبر مضى نوح ويعقوب وإسماعيل وأيوب، الذي مرض بعد صحته وابتلي بفقد ماله وأحبته، فصبر محتسباً راضياً، ثم توجه إلى ربه مناجياً: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فرد الله إليه عافيته، وضاعف له أهله وثروته. إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم نعم الصابر لربه، فأيده بنصره وأبقى في العالمين جميل ذكره، وكذلك من سار على أثره. ألم يقل الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين؟ وما أجمل قول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وكيف لا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر على الطاعات رفعة في الدرجات، ووعد بالمغفرة والجنات. مصداق ذلك قول الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأما الصبر بالامتناع عن المحظور والسلوك الخطأ من المعاصي ونحوها، فعصمة ونجاة وفوز برحمة الله. قال جل في علاه: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ألا وإن من صبر عند البلاء ينال عظيم الجزاء. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما عرفت من كان يخاطبها جاءت معتذرة، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي إن هذا هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الصبر من كنوز الخير، فهو في طلب العلم طريق للرفعة. قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. وهو في الاجتهاد في العمل تميز، وفي المروءة والكرم إحسان. وربنا يقول: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر عند الضيق فرج ويسر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والصبر من أعظم النصائح التي يتبادلها الناس. قال سبحانه: وتواصوا بالصبر. فتحلوا به في جميع شؤونكم تفوزوا بمعية ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

0: سأعتذر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي.

0: إمارات FM.
1: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
7: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM.
0: إمارات FM.
1: تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة e&.ae. تطبق الشروط والاحكام. e&، دائما في اكثر.

0: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهماً عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند، دائما في أكثر.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: منصور، منصور بسرعة، وينك؟
4: ها ها، خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة، بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص خلاص، هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش، وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات FM،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: ضاع. والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: البرلمان الإماراتي للطفل،
2: البرلمان الإماراتي للطفل،
1: حيث تبدأ صناعة القادة.
2: البرلمان الإماراتي للطفل.
1: قد تبدأ الحكاية بفكرة أو بسؤال يطرحه طفل يرى المستقبل بعين مختلفة، ومن هنا يفتح البرلمان الإماراتي للطفل باب الترشح لدورة جديدة ليمنح أبناء وبنات الإمارات فرصة لخوض تجربة وطنية تحاكي العمل البرلماني الحقيقي وتؤهلهم للمشاركة في صناعة المستقبل. هي ليست مجرد عضوية في مجلس، بل رحلة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الأثر في المجتمع.
2: البرلمان الإماراتي للطفل،
1: منصة وطنية لصناعة المستقبل. يضم البرلمان الإماراتي للطفل 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة، مع تحقيق التوازن بين البنين والبنات ليكون منصة وطنية تعزز ثقافة المشاركة وتنمي روح المسؤولية وتمنح الأطفال مساحة للتعبير عن آرائهم. وخلال هذه التجربة يكتسب الأعضاء مهارات القيادة والحوار والعمل الجماعي وصناعة القرار، لتصبح التجربة محطة حقيقية في إعداد قادة المستقبل.
2: البرلمان الإماراتي للطفل.

مناقشة القضايا وصناعة الحلول. تتحول الأفكار داخل البرلمان إلى ملفات تناقشها لجان متخصصة تغطي مختلف القطاع، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، إلى جانب لجنة الذكاء الاصطناعي التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين الأجيال من قيادة المستقبل الرقمي. البرلمان الإماراتي للطفل. من الذي يبحث عنه البرلمان الإماراتي للطفل؟ هو لا يبحث عن الطفل الأكثر شهرة، بل عن صاحب الشغف وصاحب المبادرة، ومن يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه وروح المسؤولية والرغبة الصادقة في خدمة الوطن والمجتمع وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الفرق الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق. أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: وانتهت مع إمارات FM.
1: وابتدى الصيف والصيف انبدأ فيها عادة
0: تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. ثبتها واسمعها إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: أحلى ميوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات FM.

0: البرلمان الإماراتي للطفل.
1: البرلمان الإماراتي للطفل.
0: حيث تبدأ صناعة القادة.
1: البرلمان الإماراتي للطفل.
0: رحلة الترشح خطوة بخطوة. تبدأ الرحلة بالتسجيل الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، تشمل السيرة الذاتية، الصورة الشخصية والوثائق الرسمية المطلوبة وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى فيديو تعريفي قصير يروي فيه الطفل طموحه وأسباب رغبته في الانضمام. بعد ذلك تمر الطلبات بمرحلة الفرز الأولي، ثم المقابلات الشخصية والتقييم، وصولاً إلى إعلان المرشحين وإجراء التصويت واعتماد النتائج النهائية قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يهيئ الأعضاء لممارسة أدوارهم البرلمانية.
1: البرلمان الإماراتي للطفل.
0: محطات زمنية. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 14 من يوليو، لتبدأ بعدها مراحل المقابلات الشخصية والتصويت وأعلان الأعضاء الجدد قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يمهد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae.
1: البرلمان الإماراتي للطفل.
0: ابدأ بخطوة.

هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39 34، دبي 42 36، الشارجة 42 29، عجمان 42 29، أم القيوين 43 32، رأس الخيمة 43 36، الفجيرة 38 32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
3: النداء الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: منصور، منصور بسرعة، وينك؟
3: ها ها، خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة، بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص خلاص، هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش، وين مسير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: ضاع. والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفم.
3: ثبت إمارات الفم.
4: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
5: وانا يعني
6: لا تختبر
4: ولكن
7: وقف الجمال
4: مع إمارات اف ام تسمع كل شيء اروع. الحانها حلوه ونستمتع بكل غنوه. إمارات اف ام

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مواجهتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. فرصة تصنع الفارق. يفتح البرلمان الإماراتي للطفل اليوم أبوابه أمام جيل جديد من الأطفال الطموحين ليكونوا صوت أقرانهم ويسهموا بالتالي بأفكارهم في خدمة المجتمع ويكتسبوا تجربة وطنية قد تكون نقطة الانطلاق نحو مستقبل مليء بالإنجازات. إذا كنت ترى في طفلك روح القيادة أو كنت طفلا يحمل فكرة تستحق أن تسمع فقد تكون هذه فرصتك لتبدأ رحلة تصنع بها مستقبلك وتشارك في صناعة مستقبل الوطن. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: إمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعلنت مجموعة أدنك عن طرح تذاكر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني على الإنترنت والتطبيق الذكي للمعرض، وتأتي النسخة 23 من المعرض تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي. عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة نائبا أول لرئيس مجلس المنظمة. تستضيف إمارات الشارقة في أكتوبر 2028 المؤتمر الدولي للناشرين، أحد أبرز المحافل العالمية وأكثرها تأثيرا في صناعة النشر، والذي يجمع نخبة الناشرين والمؤلفين ومتخصصي حقوق النشر وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم تحت شعار الشمول الابتكار والنزاهة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: في موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
5: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما.

0: في أكثر.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
4: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
7: أوكي.
8: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
6: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
7: أوكي.
8: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
6: كليك.
7: أوكي.

ثبت الموجة ولا تروح بعيد واسمع على إمارات FM كل يدي.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.
4: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
5: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
4: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
5: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
4: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
5: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
4: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
5: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
6: حالة الطقس في إمارات الدولة.
7: أبوظبي 39 34، دبي 42 36، الشارجة 42 29، عجمان 42 29، أم القيوين 43 32، رأس الخيمة 43 36، الفجيرة 38 32.
8: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. هذا وقد أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها. أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل للتوصل إلى حل دبلوماسي رغم تجدد الهجمات في المنطقة. وفي الوقت نفسه اعتبر مسؤول حكومي أمريكي سلوك القيادة الإيرانية يمثل خرقا للاتفاق الإطاري وأنه بلغ مستوى غير مقبول. أفادت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز، مؤكدة أن القوات الأمريكية سنتكوم ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية ونحو 380 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق. ختاما، تسببت موجة الحر التي اجتاحت بلجيكا في أواخر يونيو ب 1747 وفاة إضافية، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
5: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
6: منصور منصور بسرعة، وينك؟
7: ها ها، خير، شو مستوي؟
6: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
7: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
6: شو يعني وين الجواز؟
7: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
6: لا والله، شو يعني كان عندك؟
7: خلاص هذا لقيته
6: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
7: ليش؟ وين بنصير؟
6: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
8: من الاثنين لين الخميس
6: إمارات FM،
8: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
6: ضاع.
8: والجواز؟
6: ضاع.
8: والشنطة؟
6: ضاع.
8: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: والأحكام إي أند دائما في أكثر.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

بس ما بكل شيء تقدر تغيره ويكون على خطاك، بس يهمنا هالذوق من الأغاني على ذوقك وهواك.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. دايما في أكتر.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم

0: لكم الموجز الاقتصادي. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156 مليون و800 ألف مسافر خلال عام 2025. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم عن توقيع اتفاقية مع حوض جيانغنان في الصين لبناء 4 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها 175 ألف متر مكعب. أطلقت مجموعة الدار مشروع ياس بوينت الوجهة البحرية الجديدة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس باستثمارات تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، ويضم المشروع 1600 وحدة سكنية تربطها المسارات والحدائق والمساحات المفتوحة. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات مجموعة إي أند عن إنهاء اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين مجموعة فودافون، مع توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة فودا لبيع كامل حصتها للمجموعة بقيمة تقدر بنحو 21 مليار درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: شكرا شكرا.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: إمارات اف

واقف وتأخرت طلبيتك هاي الغايته تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عاشر. يعطيهم العافية.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله.

0: يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات FM تسمع كل شيء أروع. اسمع المينيمكس واحكم. مينيمكس.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
4: ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات FM واستمتع. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الله عليكم الله عليكم. يا سلام.
1: إمارات اف ام وياك.
2: روحي روحي روحي
1: وين ما كان دربك.
3: تسلم عيونك يا حبيبي تسلم. خذ ما تبي ما بين الأحباب معروف. أنا لسانك لا حجز تتكلم وأنا عيونك لا قصر منك الشوق. أنا عيونك لا قصر منك الشوق.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

We can.

نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: عليكم.
1: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دواء.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: مساء الخير.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

Yasin, komm. هاني بنغير الموضوع، بنخلي أربعة وقبع في الدنيا. One, two, three, four.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا، تسمع وكأنك ترى.
1: منصور بسرعة، وينك؟
2: ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: بادري كان عندي وبس ما عارف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنسير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات اف ام،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: عيد النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الأغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. قد تبدأ الحكاية بفكرة أو بسؤال يطرحه طفل يرى المستقبل بعين مختلفة، ومن هنا يفتح البرلمان الإماراتي للطفل باب الترشح لدورة جديدة ليمنح أبناء وبنات الإمارات فرصة لخوض تجربة وطنية تحاكي العمل البرلماني الحقيقي وتؤهلهم للمشاركة في صناعة المستقبل. هي ليست مجرد عضوية في مجلس، بل رحلة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الأثر في المجتمع. البرلمان الإماراتي للطفل، منصة وطنية لصناعة المستقبل. يضم البرلمان الإماراتي للطفل 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة، مع تحقيق التوازن بين البنين والبنات ليكون منصة وطنية تعزز ثقافة المشاركة وتنمي روح المسؤولية وتمنح الأطفال مساحة للتعبير عن آرائهم. وخلال هذه التجربة يكتسب الأعضاء مهارات القيادة والحوار والعمل الجماعي وصناعة القرار، لتصبح التجربة محطة حقيقية في إعداد قادة المستقبل. البرلمان الإماراتي للطفل، مناقشة القضايا وصناعة الحلول. تتحول الأفكار داخل البرلمان إلى ملفات تناقشها لجان متخصصة تغطي مختلف القطاعات، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، إلى جانب لجنة الذكاء الاصطناعي التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين الأجيال من قيادة المستقبل الرقمي. البرلمان الإماراتي للطفل. من الذي يبحث عنه البرلمان الإماراتي للطفل؟ هو لا يبحث عن الطفل الأكثر شهرة، بل عن صاحب الشغف وصاحب المبادرة ومن يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه وروح المسؤولية والرغبة الصادقة في خدمة الوطن والمجتمع وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الفرق الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

Uyak. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. رحلة الترشح خطوة بخطوة. تبدأ الرحلة بالتسجيل الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، تشمل السيرة الذاتية، الصورة الشخصية والوثائق الرسمية المطلوبة وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى فيديو تعريفي قصير يروي فيه الطفل طموحه وأسباب رغبته في الانضمام. بعد ذلك تمر الطلبات بمرحلة الفرز الأولي، ثم المقابلات الشخصية والتقييم، وصولاً إلى إعلان المرشحين وإجراء التصويت واعتماد النتائج النهائية قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يهيئ الأعضاء لممارسة أدوارهم البرلمانية. البرلمان الإماراتي للطفل. محطات زمنية. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 14 يوليو، لتبدأ بعدها مراحل المقابلات الشخصية والتصويت وأعلان الأعضاء الجدد قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يمهد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة، وصوتك قد يصنع الفرق.

0: الحلال كله سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. فرصة تصنع الفارق. يفتح البرلمان الإماراتي للطفل اليوم أبوابه أمام جيل جديد من الأطفال الطموحين ليكونوا صوت أقرانهم ويسهموا بالتالي بأفكارهم في خدمة المجتمع ويكتسبوا تجربة وطنية قد تكون نقطة الانطلاق نحو مستقبل مليء بالإنجازات. إذا كنت ترى في طفلك روح القيادة أو كنت طفلاً يحمل فكرة تستحق أن تسمع، فقد تكون هذه فرصتك لتبدأ رحلة تصنع بها مستقبلك وتشارك في صناعة مستقبل الوطن. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مره.
1: صيف لفدنا بفرح وناسه.
2: العب عطني
1: مع امارات اف ام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الدنيا صيف
1: شمس حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات اف ام.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

ريح بالك، اسمع واستمتع. تثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.